زبرت قامت بعد ما قررنا قبر زوجي ميقرت رونيك وقبرونا كريس ومايكل كله خن شمانة مخبة مشمويتون الزمارة مشمها الرمسن شينو

وقدان تدي ابتخال راديو بدرين شلاما قد كلهم شمالا سوغل بتعزخ وزمارتا قام ادترى زمارة مشون يمدن خي زونانا والخي أبديناي زمارة ايفن أغاسي وطي المشيو تلفون راديو إلى 8-3-3-8-8-8-8 لحق لخن لحق لخن لا لحق لخن مشكلة ديوخن إلى

أي زمرتا مدخوري لمن قم استريشن زمارة مشونيا ايفن اغاسي تي لمارة اللا بيتي لخ لا لخ انا يبخنو اجوخا كامباني هل بات بوز ديان ايوه من خاتو دي تخيطة تاو دي تاو مشلمان تا مرقاتي ايه ميلي زمارتا خازق هر مارة لخ لخ خو مو صارت لخ ايجا مسكينة لو ضاي مري لا ادخل مارة ايه لخ يعني تمميلا رب سباي الزماريات الزماريات طوليات World Cup أنا خشل الزماريات والزماريات طوليات World Cup هل بتبشق على شوبة قدمة سيمي فاينال بالطالي تيمة أرجنتين وإنجلاند قد لك خامنة بتقارن قفاينال بتطول من سبين إذا قدانتنا مشموية هدية أختو غماني تمارا بتقارم أنا تيم دي إيوات برازيل ترقل وبلطلة إنا قد لقا خام دانا تيمة لانا تيم دي تنمتا لا أرجنتين ولا إنجلاند بخشوتي إنجلاند إلى تيمة شماشة ديفيد جوارغس قد لقا تتقارم بتطول قا فاينل مش مخل مارتن ياقو

شبت تورا مارن وهاوا قاداها اتقمنا مخلاتها انا كما خدي مارا قد ترخي الشاخ انت شو وصر وشمشانة وشمشانة وشمشانة هديك شوقنا ان انا مارنا دي تتملبن مقرونا قد يخن هاوا ان هدية ويدالي سيدني وقرب دانا بدأ من هاوا قا شعو من قدمة وهالخوشي بتبتايله.

قكل دان دينا زوخ غوارديا ا شابتا انتي لاغونن بسماخنن ويانغو ادسهول ا هزمتا قكل زوجتي نطليبه وغواره الى ا شابتا

استوديو لتكلات زمرت بر زمرت هلا من سبب الشوق انه خن قطره شباته مش مخل زمارة فرانك و وحب زمرت مقرنا كل خن وبرشايت قخوري ومشميان نينو سلبازي آنتي وقرمان خرزت قاسدي شاو عطورة اي زمرت قاتوخ وقا كل خن شمانا مخبة وهذا غزي قم يقرأ آتور بابا نور قا برزوغي ميقرتا جيني بابا نور

بسلامة نشيتون قد ما طولتها خلالنا سيمي فاينل بالأرجنتين وإنجلاند قام خبانت إنجلاند قد لقادي يوخن وكت قارن بالطول من فاينل من تيم سبين

بتازخل هاوا سبكتنا زمريا ثرابنا اديونا بتمقرون قطوها هاوقا اديوم اديو يا درغ الشاغنيت الشواصر ويوما كل شمشانة قدمة قدمة مويدة قدمة خمشوشي بنا درغ الشاغنيت تمانصر يوما مطرانة ولا مطرانة إلى يطندخ دخ باش كنا قاطون دولو إذا بيدنا خمشي بخمشي ودرغ الشاغنيت إلى تمانصر يوم طروتا يوم طروتا يوم روتا إلى خمسة جوما مطرة يوم تشبت شوي خمسة جوم مطرة ودرجة شاخين تات ما نصر يوم تخشيبة يوم كل شمشة أيوانا مخلتها ودرجة شاخين تات إتشاسر تروشيبة مدري يوم شمشانا كل درجة شاخين تات إتشاسر وخارة تلاشيبة درجة شاخين تات ما نصر ويوم كل أيوانا.

خاكل خيان مديت بغداد وبرشايت أرشيت الدورة أي زمرتا مقروالة قالو خن زمارة فرانك أكل خن شمانة مخبة شيت ألبو وطمة وشوي خا ألبو وطمة وشوي خا دينار عراقي وبرد برقولة دولار أمريكان إيوة 3 دولار وتلاي سنت أي شيت ألبو وطمة وشوي خا استري إشتا بيرخد بيرخد أسرة قد عهشيتا طيارة قامتها بتبرخة من مطار سيدني أوخاتا هلبت أي طيارة إلى دماستك يعني برخة مخة من سيدني قا كوينزلاند وخرتها من بر خير خمبر من لينا مارا متيومي إني قير خد خدسر طيارة قامتها بتبرخة قا نيوزيلاند أي إلى قا مختمري تجربة بتودي وخرتها قشيت بتايلة بتباتخ مطار أوفشلي قا أطروات خينة

از غلمخ بند اطنابل یان رادیات دین شوری طرس اقامتا ایو بی ام دبلیو پشلا طورستا شیت الپو اطمو اسری شوا خرطا بی تایل اودی شیت الپو اطمو اسرا خرطا ای اطنابل را بی مخبنا کدیرک ایل پشلا اقامتا طورستا شیت الپو اطمو شواصر خرطة مرسيدس البو اي بش اتخت من كله البو 88 اشتا وخرطة بتاعه فولفو شيتت البو اتشمو استري شوا شيفروليت البو اتشمو خدسر فورد البو اتشمو طلا اي بش اتخت من كله وخرطة بتاعه نيسان البو اتشمو تلايخا وخرطة بار منه بتاعه روز رويس البو اتشمو اربا خرطة رينوت البو اتشمو وطي ألفو تمو تمانيخا ألفو تمانيمو تمانيخا مخلطها فوكس واقن بتاعة ألفو تمو تلاي تمانيا تويوتا ألفو تمو تلاي خمسة بنتلي ألفو تمو تشاسر أي أي بخارتا بنتلي ألفو تمو تشاسر أنا أخشي مغزوين أكسلي أزيخ مشبخة من زمرياتي مهنياني قطوخن شمانو مخبه وخطب ديرك من خرسان من مخبرياتي

جرب خ مخبرك مشان جيمس توما إن ما بينجو عمره للمساش كاشا قلة تليفونه وهذا ذزق بابي وباوندو لجو عمره ما بينه قدمه إيتن خاد أخرى نضية قدها من هذا خلينا مساش شغل تليفون خوشي بتور رأي وإخامن إدواتها مرناية إدت نسردل إدت عليها هاو بريخة الكلخن شمالن سوغل وهم شبخلت على هايتن قصاخوتا وصلا مطوتا أي زمة الرابع من تليبالة إليزابيث أوشانا مقرون ناقة كله خان شمانا مخبوقة خامن مشي ميانتا وشاركت تخيي ميقرتا رونيك

0: شما خب متمک رخ لخت شا الیزابت اوشانا یعنی بخیل قم دوغن شما شا جیمز بخیل بخیل این لبس گردی بخیل دوغن او بگیت هاو ام سی قهول للا ان خزیتون دخی طار شو قبشین ایا شما شا قبول خشین الخرزت قال سیدنی عزیزا
1: یا قمانو اسلامانو
0: رو بشینا
1: انا مني دو تريجا اثرا انا هلا هلا خد
0: لا بياشا اربي 8 ساعات و 5 دقيقه و 3 اي كيفاش انا روطا بخيل ترى
1: اختي من 5 شهر خنا بهالبد مخبريات الدين قدا شاوعه اخو شبتي لبيتايا بوالد تشستر دا هي خد شو وقصات طرق قدمتها يو كترو مرعياتي بتهم رازة طولبانا قديشة يومد مرزايا وبزيق مرعيتها مرقوري سهدا نصيخا مدو يوخبوت خشتا المديدة ملبقة الختمانية بياشنا اختي خمشا شوباني قداني دازي قداها باص سبب باص دوقة خمشي قلاتي اربيو خمشي قلاتي اطلقة الختمانية قبل دخرانة مطباني بتولتا قديشتا بشقالة شوبا من اسم ثمانية هل يرخد هل لا يخاب يرخى اهبت هويا هلبت باص ميالو نبلالون هل نطلع يمانت مخوبتون عزيتون يتلاخون آها شاوع خرايلة مكتبيتون شمانوخون من سبب خرطة أنا همون خمشا شوبانة بيعشنا أختي خواص بتآسا وبزي ما الضوء خير خد خدسر قخشت الاسبيريتشو سفرة روحانية لبقرايو مرعيتة مرقريز لمديتها رشخيتها مديتة وولنغتن آها بشقل شوبة خايا خد خدسر شووصر بيرخد خدسر هل أم خلطة تتسر بخدسر هل شووصر بخدسر قا أربايمان آنيت مخوبنا آزي قبل دخلان مري وريس وقام ديتة وولنغتن شمان أخر مكتبي دون يوم أخذت إيتا هلا شغالنا شمان مصر بيطيقون يختخد السلالة بياشنا هل بات من يختش خيلنا قد أسكو هولاديز كله بابو ستاليز ويلفان بشيخايا من برخة شاو أخينا كله بالداري أن اكتبيديز إني لا يلفان بشيخايا وإني لجمعتها مكتابة قديشة ويوز جروب خشاو عكينا بيتايا كله بالداري خيا دايت
0: من قم أزد شماشة خام من طوليات خيرانة إلى قدم قدم تجلد إلى بالأرجنتين وإنجلاند
1: أرجنتين وإنجلاند ها
0: أتي من ديني ود
1: دزوتا أنا جرمن بطر أنا مشجع جرمنين
0: هري شهادة السيم عزيزة
1: دزوتا أم خايخ قدو واطرة أسترناي كل إنجلسناين أتني قاربية إنا هلا أرجنتين بشي المخوبة يطن بخشان شماشة داويت مشجع انجلنديين بخشاون
0: هذه انا هرؤو خبر مري هذه خدشها مغضوبه موتي كله خل الارجنتين يطنعون تيمت انجلند وبريشات ليفربول
1: اسخان ليفربول
0: ميدان مخبان ليفربول
1: بطلع مخمنتيت قديه ولي ضد عمي هالبد
0: قلت له قلت
1: انا بخشا انا بخشاون وفرنسا دي قرماوا انفورشن صار خمسه قيمه هنا سبين طولنا ومختم لي جود لك وانا همونه من يعني بيان بريدكشن قد بخشان اول ذا واي سبين
0: بخشاتي بخشات خينا خمد ان تيم بتقارن طول من سبين قابو قفاينل
1: قفاينل يعني وبعدين طال يطلع اربع من فرنسا
0: جود لك قد الطاره
1: جود لك وجود لك شماشه دارت
0: راضي سباي شاماني وشماشه جيمس توما من مخوت الامر مرزيه طوانا شماشه بوشمشينا
1: يقرا منو بسيمة رابا أزيتون عثرة وداريتون بسلامة موريتون دانا تبسيمة آتون ناشد بيتها وإتن هي وقد خازق وقني مبداريتون لخا محل بات تاريخة عثرة دين بسيمة لي شقلي تاريخة عثرة دين تاما ومطيتون شلاما خبا هاي كل ابني أمتن تينا بخاية تاما وهي وقد خازق وقن غربة دانا
0: بسيمة رابا قريتوخم
1: فوش بشانا بابا
0: مريم لخمشينا شماشة جيمس توما من مخطة أمر مرزية طوانا

زمرتها معناتها اليزابيث اوشانا هل بات شما خبه اختي الطخاديه من يختار شكلتها مدرسه كل بخيط على بطريقه طلوش بتبيتايل حصلتن كانوا خن مدرسه يا لسوره وغوره بخليتها بايبل ستدي هل بات شكلها من يختار من المدرسه خينا بالضيري ايضا ضيري مدرسه وبايبل ستدي بشكل شوبا يا لسوره وغوره مغبرات تعيتا هالخماشة مغبرات تعيتا جو كل مريات رازت قربانة قديشة كي شاقل ساعة 8 وبلغة جو كل مريات بسام صليو

بس ما كانوا قدانت قم قاريلا هدية بتدوس إلى زمارة ويلسون إيشا هل بتطلقها قال ربا سودانا دان تليفون هدية يا خدقيقة أنتين تم مغبورا هدية التلفون الموبايل هلون لي برسد دنهم زوما جو راديو خرطة بالدائرن من نوخن

تم هنيانتا هلبت مشمع لخون زمارة ولسن إيشا از اخ مشمخ خم زمريات مهنيانة بسي دي خارة زمارة ألبرت منصر شامع لخون عوضت بقارت ور آشر رمسن شين رمسن

لبت مخيلك لا خابت منه فرطه بتشامط جامو جو جامو في نصديق من لبها فرتلانا من خد أقلف بجراشك جو ياما من خد أقلف بجراشك جو ياما.

0: روكنا وكما شبات كما يرخ وارنا داخل شخلوبنا بغزايتنا شخلابة جدا برنامج
1: تخطبون ناشا بتاينا و اي فرست شابتا فرست وادنا جواجة وخدش خينا maybe one month later برخاطنا بغزاينا كل ان ناشا خينا برخاطنا و inspires them to do the same.
0: اوكي اديا
2: يا اوبا دي اتلان يعني كجروب واضح سيري تو سيرف يرخ 8 الرابع من دنا انا هدام دياتي اديا وادنا تريننج وي اودي سبورت ودال كنت خا يعني خطرت لاي رختي من ودال يودي بايسينج و وهيري خخينات عمود توي خدش كومبيتيشن وخدش تريننج عمود ماسي يودي لسيري تو سيرف يرخ 8 الى 14 كيلومتر كجروب ماسي خدخ لكلنا
0: روسبه اديا جيبو انا تلي بوقر رابه خين زينا بيات خزمرت ما تاخن يا ار ازينا
3: لا خزمرت ما تاخن زبده رفيق
0: معمول سيدي سيرف روسبه
2: تاتل

0: بخارة تيلا تلفون قاتن و ميقول تجانت بقراقت داخل كم سيتون كنترول وديتون أن ناشي قد برخاطن إيتن خا كنترول قد بتا يا كتخ بخالد جانو كراختني
1: ايت شوبا يو دخل يعني سام زودا الى جو سيسو لايك و او ان لاب الى خيشة تاما لاب الى 2.2 كيلومتر فول لاب و ماس او دت بلغت لاب الى 1.5 كيلومتر سو كنت خياز الليفل دي يعني
0: انا برمانا ليت لا لي قرمت خا
1: لا كنت خاي ما يطت سرك لاب الى يري ما طد الو داله ليش
0: ليش شكلي كوفي خد خمن
1: ديرو جامخ كو شريتا و جامخ خريتا سايم سبو خازق و داله من تاما يازخ شاد خا كوفي سو يعني يا كنت خا ليفل غاني لك كنت خا اوت باي راخت لقامه ما صرخت لقامه اوت باي جاوج اوت باي راخت خدشا سلو يعني اتل مجاقة كنت خد اود من ديت بايلة
0: هديا ان بيوت بيوتون خزيتون القامة كماشن هديا بدوريني مجر بغزايتون اكلا بديو خونا در خطا قد انا دوزيتا تانينا رابا خدي من اشولا بيدوتون انا قيت لقد اخنوخون نبليتون القامة يالي جيلا ميتون اللوي دالي لاختي جمرانو من شوتاي بياتي اتخا من ديانا لازمين اغا اوتوراي ديان جو انشن قداتي ابتاتيني القامة مو تخمن تتلوخون غدا كلابا مو جربياتو مو تاصلياتو بياتو نازيتون القامة بي
1: لخ تخمون رابا القامة يعني هلا دي تخمون
0: يالي جيلا تخشو ديني
1: تخمون اخشبتا شبتا يعني ولا دي بايخ يعني بايخ كروس كلاب اوريدي كروس سال خدشة تاينا يعني تاينا رابع لايمز كنت شبتة تاينا خاتة ومخوبة نايمين دي وادخ خكمة اكتيفيتيز ودوالو خيومة بولينج ودوالو خيومة رو كلايمينج سو ما صار ما تيخا تويخا كوميونيتي خجمتك كوميونيتي لا بس الخاطة توي غير اكتيفيتيز بس هلا دي يعني بايخ قروس بايخ بش ناشاتي وخيال دالان تاعتي رابع ناشا ما بيقار شانخ لشوبا ازخ شوبا بش كورتا بش تاو شوبا قالان تاو جامخ بس هلا دي يعني بخيال دالان بس بايخ تشي دخلو كل تاتي
0: انا يعني بدو زيتا تاندوخ بدوان خامدي الى مبسمانا بايت شركيتن جابو ان خامدي فيلا خدشا ادزانا شركتا ليويا جابو برموين اومندي انا انا دو زيتا تاننا ان خدشا بالا مسميتون بيو ازيتون القامي اختن جانان بدلان خا
2: ووك
0: بدلان خا مندي ألسانوز قد بدلان ايتا ان بدلان خا شولا اتخا بلاتيتون قامي كلاب ديوخم دايب شركة بديان قد ازق قد بزيزة مقماخن قا مسكيني وقا قدن قد لازمينا يبتو ديتون لا شولا اتلوخن اتخا تخمن تقا جانو وخون اتخا
1: شولا مندي او دخلة اتلان اوردي اتلان اوردي اتلان همزمتا من دايفيد ويدا لمن سانكتوري رانرز
2: Sanctuary Runners, Refugee Council Australia, wadakh khaban min anna. Also wadakh cancer council, Garcia to serve we're raising money for cancer council.
0: Robert Bogdan Bushmoy Nam in the
1: and a sanctuary runners in an some of the refugees who and khatatiye ila kha
0: ya autoray ya kut min lat khata shu
1: la badatun it khak ma autoray tama bas it yani ka kull btakhtala min Daniel Khatakh yomad Shabta it go park run go kasula
0: ah Shabta ashbiyan kmay adi qatatine ashabla
1: khay Shabta tlob lo min and yani
0: shabayla tmana sabir kha ashab yom Shabta yo okay adiya baqrina khamdi qatana tukhminali متصل کمیونیتی سپورت بیاید و نخنوخون داخل کمسی عمران های رنی قطعون داخل کمسی شتفیت دیان های رنی قطعون شمان داخل کمسی های رنی ایتن انقدر بتیاوتون کافی بیشترتون مایتون من گانوخون یا برخشتون آل دوکنان بزوانتون داخل برخشت آل قمه متصل سپورت بیاید من امن دی تخمنوتون باسا باسا
1: يعني من دي قماين إن آتي همزمي منن ويطيلن ويعني يطق أوضالة بس ودوالن قم خكمة شبات ودوالن خا بيكنيك ودوالن خا بيكنيك ودوالن خا تماني قنات تيوالو ودوالن يعني شقر أخني لاش قلن بارة من أبخا بس ليش قلنا زوزة من أبخة بس جميلا بينات نحن كو ممبرز ودلن ودلن
0: زوزة دعنا خمطي
1: يا زوزة دعنا يا ودلن خدشة خلطة ودلن خدشة شتيتة وأنا مديانة كنت خميلة خلطة دعنا جميلا so إن هاو إن هاو support من community توقع أنا مديانة أنا activities قا كوفي يعني ماس خود خب باربيكيو خب بيكنيك
0: بس كده تفهم زماخن دافر أديا بيأتون فولنتي هاي ريلوخون إيت الناشقة هاي أدي مثلاً خامدي دوزيت كير بقنا هلا أدي أنا كماشنا بتشوريتون إيت الناشقة تخنوخون بيأتون تانيتون أبيتون باسيم thank you for helping هم مشلختون إيت الناتخبر سوبر إيت الفولنتيز قد بيأتون تانيتون thank you
2: إتن رابا كل ناشة بتاعنا خشبتة أو كل شبتة the community is have to say thank you to them
1: yeah بايخ قبلخ أمرخ
3: خمرخ
1: أمرخ إيه أمرخ أمرخ أوي بسيما إنت إتي إلى من يوم أقام أي كل إتلان خا ترات لارخخ ويدا يمن دي وقدا يعني كريتا لا بس إتي أنا رابع جناتا قدا أخني شوري لخ مخورواته أخوا
0: يتريت را الشباتي يتريت شنة
1: تريت لا يرخي
0: تريت لا يرخي لتخ يعني خا
1: لا لا لا خلت لا يا شوري لا إيدا قورا شوري لا إيدا قورا شوري لا إتوالا أنا تخمن تخني رخ تخو مو ضالة كخورواته إتوالا تخمن تيو دخل خمن دي وكدري شيطة رخ تخوا زخوا دخوا 10 كيلومرز و كل شيء تبش بشرب قناتي أتيه بخرت انطيلة يعني كنت خمارة قد أخينا وشد لنا رابع قناته ودلنا ديفيد موريز لخا بايج جو إنستغرام ودلا جروب وقام ودلا سودانتا سرابا ناش شميلو باسو تيلو وكل شبتة يعني لتوالا خت خمنت مطيد دائما دي بس يعني كل شابتا اتوالا سبورت وقام ودلا انكارج عمد رخشك ودائما دي
0: أديا كما بقرب أيام بقرينا قد بلكت برسوب قد بغزاينا قد تخون على فيسبوك يعطيني مطبس لبرسوبتون أرخطة يا سبرينتين يعني بوشكو يا أرخطة
2: أنا برخطة
0: أرخطة قد تخون على سبرينتين أوكي قدمتا يا بليل
2: قدمتا
0: الجلة يا الكونكريت أرخطة
2: كونكريت بوس بالا
0: ميا يا باور رايد
2: ميا
0: 5 كيلومتر يا 10 كيلومتر
2: اسرا
0: اسرا فان ران او رايس
2: رايس داني فان ران
0: اديا ميوزيك تاليتون اغيت شرختيتون ميوزيك يو نو ميوزيك
2: ميوزيك بس لا من ناشا لا بس غوني بغاني
1: غريس تودخ ميوزيك
0: او فايفرت خلطة ديوخ مبار ارخيتوغت
2: انا رزق تيتا
1: Danny? Pasta.
0: Pasta. Okay, Danny, I'm going to go to the next one. Running or sprinting?
1: I'm going to go to the 5 kilometers or fun run.
0: Fun run, yeah. Can you go to
1: the
0: next one? Can you go to the concrete?
1: Concrete.
0: Concrete. Can you go to the next one? Power ride? Okay. I love it. Okay, Adia.
3: مخلط اگه گروپ شن سکوتر ات لخون خب خان خجالم سلون رختخ
1: نادر رسکوتر ما ایخلخ سپونسر خاد اتلان رمسن
2: اتلان چولی دیپنت داغو بات
0: ادیا خا بقار خارتا مقام از اخن ال در قسم تا جبو با یه وقل ان خیال یا خا بناتا جیل قد بیاناتی القامه اینا خاپنا بیاناتینی مو بیاتون تانیتون قد أمسياتي القامة لا نخبيني
1: هربان آتي أخنيت لن كو ممبز تاما قبل قلوب شينا طرمتي خلقة كله
0: لازادي
1: آتي همزمي منا أخني خازخ خاتها هاوي أزخ يعني همزمخ منا يعرف خلقانا خازخ مودي باي باي جوجي باي رخطي وما تخلو من يعني من ممبز إدلو same goals غدي أي so طرمتي خلقة كله لنخبي سورة قورة خمدي مغديانة قالا كله آتي وشاركي منن وبايخ كله آتي موري خدانة بس هنا
3: دريس كود مو إلا
1: سبوزكي
0: أنا بيوم بقرم بأديداس يا نايكي نلا بقرم لخرطة خب ابیتون را با سیما میبرا دیوید میبرا دنی قد شریک لخون گودا خورز دیان اتلی هیوی قد ناشه قد مشموعینا بیانا رختینی بیانا خچه هلف ماتین یلگانه یوم شبات اتیتون اشبت را تاویتون گی کسولا The Assyrian Run Club Instagram گشقیتون لاختن زبیت متقلا آل فیسبوک قدن پرسوپ قد بیانا خزینی ورون گودا اینستاگرام مغزیمون یال جیل دیان مووادنا خشولا را با شب رابا بغدان خزینا مندی اتلی هیوی ارتازی آل قامر خمدی سپای عدی هم میدرم باین قسم تا همزمین بس و گیو اختن میدرم مخین زیگه اینا دوزلیل تیتا قسم تا ردیو قامر تا مخلط گلی مطمئن یعنی لتخنا قسم تا الپو جوابو ایل شیتت الپو اجام و ارپی شووا گیو ایران اورمی گمندیتا و آلبرت کوچی ایوا او پرسوپا قد کوچوی قد ایوا مرخطو و هلمز بخایل قد ایوا مرخطو اها جواب دیوا قد انا اتوالی قد دوز جواب ایوا
3: اوکی اتوالا جواب
0: ای قسمتا اینا جواب دوز لیواتی ایوا دیان اینا اتلا شباتا مخلطا خدش خدویت لا چاتون قاتو خون اینا
3: مو اتوالا یعنی اتوال جواب خیلی خیال خیلی
0: اتوال الپو اتشامو اربی تلا شوی شوی اشتا الپو اتشامو اسری شوی خمشه شوی اشتا الپو اتشامو شوی اشتا مدرم سیدنی و تهرانی و اتوال مارن ارمی و یو اس ای و
3: اینا استرالیا ایتی انیوی
0: لا یه گو لا اینا دوزیتا الپو جامع ارپیشوو گو ایران ارمی و من دیتا قامتا قد پرسکال تا تورای خشل ال
3: رابس بونه
0: یب ال رادیو و البرت کوچوی و شوریال خب بخشان دانان خمشه در کسل یا
3: احد من جو هی بیاشان خمشه سر اولیو خچه جلد شوریلان سر با امی گرازل و توال واجبویتا شبت منی دقیقه من دانو دیو الگدی نه رو بسیم.
0: مدرم متخلی نقطه خون قد یوم تخوشی با جمعت لی اویلنگ شوتا بوتا حالم دورتلا اتلی هیوی پرخت دیر خود بیتایا خواه جمعت او داخن این لوی لگی شوتا بوتا تو داخل خواه دوکتا خیتا این حالم بسپارون هل خواه جواب دوزی تا ماتنی قد خواه جواب دوزی وقت لون لمن شیتون اختن شیتن حالا لیل ویتا دوزیتا تنین حالا اختن جارو بو وقت فانن شوگی او دخلا اینا لویلا قوام تا قد قوام لا قکلن دریلا گو در دوس لبو شران از اخوال قام
3: اختن بیلان خورتا ما تخد جمعیتا خدو که خیتا بل ما دخقا هدامن اخشی خواب آنه بیاما بقرام اطلاقون هلپ لائن اینفو لائن قد ناشو بیاینا مغبوری ساد کناب شار یا ای که برختی تو ناشبتا یا خط دوست های شبت من باردی و قمعی مادی اطلاقون از یال اینستاگرام
2: از اینستاگرام ود مسیج ال اینستاگرام ان ال مسیج
3: خاگه خیت ماستر
1: بس اون متیلا کود تروشی بای متیلا قشبت تایلا یعنی مت دیتیلز کلم متیلا ای کل جمعتا سات کما
0: اینستاگرام یو اد دی سیرین رن کلب ان از یال مار ان ایو متخلا ال فیسبوک کود یو
3: سادیا اشبت بی تایلا کسولا من روخون
2: کسولا
3: ہے کسولا
0: اوکے ادریس بیت متیلا لا
3: ویری گود اوت ماسین
0: یبو
3: مارک قرم ورلد کپ انا بیاین انگلند قرم خن برزیل لاقون لا لباین فرانسا قرم لباین اسپانیش قرم لباین
0: لن ردیا به هیچ خطیم اتن می دیوید تا لا بده برزیل خلا بده انگلند دیوس ات لیست اسپین او ارجنتینا زی قرم خن ایو اسپای تو یعنی
3: خن خا قرم انا بتا
0: Good luck. خمدی خیلی زبیان متخرینه. آنا پخلیتون لیانا بخشان که کمای شبات خیلی لی امسین آتینا موطین آل ریدیو بجواجون بیتا خشه چاتون توی قاتی و ایدوکتا قد برخ شون زی خسد پلگی رخ کلا بلکت لامطی لیا ریدیو منا دیا
3: حالا دایلی
0: حالا دایلی لینا خینا خیوی تا شخلوب
3: لکل پرس خسد پلگی مخرخ
0: کلا خسد پلگی مخرخ کلا اوکی
3: الله های روخ خیلی دل کل شوران دوز عزیز غمی گرش دانه اطلق رابا من دیانه غمی جوجه رابا الله های رو خدیه بخشان متخل خزنه بیده از من تخاره تا هی ביתום רוב ועשים את מושמי לוחון חסד על חורס דיין, את להנהיבי קשקל לוחון יוטרון ובוסמה, ובכלל זמרת אפשרח לוחום שנה, מין הגיב הבדישו.
0: אנו רוב סבדה, בשם שנה.
4: בשם שנה.
2: בשם שנה.
1: שאותה בסימה.
0: Thank you.

0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.